0: لاش تمك فافي
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوكا تشمايتي من نارني فلارمبي زيتشن تونا باس فلارمبي أراد ستجاب نروني فويت نيت نفتونا نروتي فتوكني على نريتني نعمل فلتونا رافو نيدن سندالبين فوكا أما نالين مارتي ثانيتشن تكون فنير تيرتي نروتا من زي

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: نيفان سيئة تام زونا فوما ريات مولانا زون سان نتينين نمبرستا أفاتي منيستير سيئة تسونيس مكاراكار سيئة تونغانيم لابانتانان سيئة نام فارير وي راتم برستانا رو مكا دي تمازو نيونا رو تينين نيس تسرارا ينينا زان نيفان سيئة فامياس Full. Dimana suruh Arif, mewut nandala ni tau. Izian macamnya titi, aja san fandai san yang dah jam seri cari suruh. Rione mami lah, fadil mana kan yang hanna wana suci suni.
2: Stu ciptona fami zatin cumbuzo. Mas mewfa, cawat ati na yang baru zane sofira si resofira taul zero mis fadil mana kan cerai rayafku. Tien cawat am bati taki na zante bati revana mumba na. Aiza, le fana pina nai. Eva tap, eva tu sem confinement zawa. Panie sembola tsana rayan de is. Tem batu kun ti revana kai san mumba nai. Aiza, semambil made manzana. Nenaya, ne wan nan ruan te tavan nan ruan, wan na rapitsu te tavan nan rapitsu.